0: خوي همو هنرمند النمر يك وستران الماء تقفص سينغا خطا فراست
1: حسلي بابي عادل
2: وش في شلبي
1: ومرادك ني
3: حسين وخطركي عمري
0: وجبو همو هنرمند النمر يك وخدمته هنر وستران المكرن